الحمدلله طفم للناس والحرة We refuse to have any more محمد الدرس درس درس درس